0: فاتحة بعد الأسود الحرية أشعل شمعة
1: قبل أن يصبح اللون الأسود فاتحا بعد الأسود الحرية أشعل شمعة